اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.